0: TV صوفيا مزارة فالينا واناو
1: ماني إيفا جابرو بولور أم إيفا جابرو بولور
0: مزارة فالينا واناو

مندي مور زي بنا كانتو نيرا كتام تسيكتو زي انتو ناتو ليني ايرا نكرهي هيراني مندي مور اون ليوب اني ساني نانا ماركا بياني نيرا ينا يلا يورو نانتساري walk to remember زي يزرا تيو ينكونو بيلا لو فوتو تتاو ناتن زاني يورو نانتساري نكرهي زان سادي تارا بيلا يورو نانتساري نفا nampalahelo ihany koa ny fiafarany fa tsara foana e amin'ny roa ora latsaka 3:20 ny ora eto amintsika dia mbola manana fotoana hatrany sika ankafizana hatrany ireo hira sy mozika ato anatin'ny fandarana kantony homaly

ميو لالا ميو لالا مكان مكان مكان مكان يا اتني مني نور ريف مرر سو اني ترانت كاترا مي فارتو زين كوا بالا رون غا تاكس لي نايل سي مانزا كوا ميو لالا وتيزيا ديمبا بينان لي ميفونا جروب سي بي افيواري

راديو صوفيا سنتر فام مني في تور السي دوام تيبول منيتا يزاوية توم مدغسكار أورينا ني موزيكا لايف دي مناركا ني سنتو نوستالجي يتسيكا أفيرنا يانيا مانرا بيسي ني فاندامينانا ماتو تاتسارا دي mbola tsy misy aloha na hoe miato aloha ny fanarahantsika ny tantara eto amin'ny radio sofia, zany hoe miampita anao miverina toy ny fanarahana ny fandarana mazatra, mbola tsy misy tantara tsika zany zao, zany hoe miditra anatin'ny centre nostalgie.